يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن صناه كما كان حقه بعدد خدا بزرگ کی یہ قسط مختصر بلغ الغلاب کماله کشف الدجاب جماله حسنت جميع خصال